واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

0: والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَلْ لَا يُوقِنُونَ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة

يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19

0: فاسألوا أهل الذكر، فلا يسأل أي أحد، وإنما يسأل العلماء.
1: فتوى علماء.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. صلاة الجماعة تفضل درجاتها وأجورها على الذي يصلي وحده ب27 درجة. هذا فضل الله العظيم. وقد ذكر الإمام الذهبي رحمه الله تعالى من بين سير أعلام النبلاء سيرة أحد علماء الحديث، ألا وهو عبيد الله بن عمر القواريري رحمه الله تعالى. قال هذا الرجل: كانت لا تفوتني صلاة الجماعة، لا سيما صلاة العتمة أي صلاة العشاء. قال: فجاءني ضيف ليلة فشغلت به، وقد أسفت، ثم خرجت من بيتي أنشد المساجد، مسجد في قريتي، فوجدتهم قد أنهوا الصلاة، وقد أتيت مسجدا، فلما قربت منه خرج الناس من الصلاة، وكان أول من قابلته في ذلك رجل أخبرني بأن الصلاة قد تمت. قال: فرجعت إلى بيتي مهموما حزينا، فتذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ أي الواحد ب27 درجة. فقلت في نفسي: من يعطيني هذه 27؟ قال: فصليت العشاء 27 مرة رجاء أن أدرك هذا الأجر. ثم نمت فرأيت في المنام كأن قوما قد ركبوا أفراسهم وركبت فرسي، إذ هم يسابقونني وأنا أحاول أن ألحق بهم، فما أدركتهم. ثم التفت إلي رجل فإذا به الرجل الذي رأيته في اليقظة قد خرج من المسجد، هو أول رجل. قال لي: لا تعني نفسك، لا تتعب نفسك، فلن تدركنا. فقلت: ولما؟ قال: لقد صلينا الصلاة في جماعة وأنت لم تصلها في جماعة. فاستيقظت على ذلك. وهذا يدلكم، بغض النظر عن فعل هذا الرجل، يدلكم على شدة حرص السلف على صلاة الجماعة وحرصهم على الأجر، وأنهم كلما حسوا بضياع الأجر أحسوا بأنهم قد ضيعوا جبلا من الحسنات. والرب تبارك وتعالى الذي قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، فقول واركعوا مع الراكعين ليس تخصيصا لقوله وأقيموا الصلاة، ولا هو تكرار لقوله وأقيموا الصلاة، وإنما وأقيموا الصلاة هذه في العموم. وأما قوله واركعوا مع الراكعين فإنه يريد معنى آخر، ألا وهو أن تركعوا مع الناس، أن يصلي الرجال مع جماعة المسلمين في المساجد. فهذا الذي يحفظ للمرء دينه ويقوي إيمانه. أسأل الله أن يقوي إيماني وإيمانكم معشر الحضور الكرام،

من أذكار المساء. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

0: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: من أذكار المساء.
0: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: من أذكار المساء.
2: أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

0: التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: من أذكار المساء.

متى تاب العبد توبة صادقة نصوحا من جميع سيئاته غفرها الله حتى ولو كانت الشرك، تاب توبة صحيحة صادقة نصوحا بالندم والإغلاء والعزم أن لا يعود وأتباعها بالعمل الصالح فله أجر عظيم، والله يمحو سيئاته ويبدلها حسنة جل وعلا. قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنة وكان الله غفورا. مع التوبة يبدل الله سيئات حسنة، إذا تابوا توبة صادقة من الشرك من الزنا من شرب المسكر من العقوق من القتل من غير هذا، إذا تاب توبة صادقة ندم ندما صادقا وعزم أن لا يعود في المعاصي واستقام على طاعة الله ورسوله كفر الله سيئاته وأبدلها حسنة سبحانه.

يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا

شددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به

0: يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.

سباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسكنوا

يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه.

وثلثه ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم

بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة.

يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر

رحيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن والمرسلات عرفا فالعاصفة

طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين.

ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره

كفرة الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.

يسجدون. الله أكبر. بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم.

Bismillahirrahmanirrahim. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ.

0: الله الرحمن الرحيم.
1: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع

وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى.

إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى ولسوف يرضى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف

الليل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير

إلى فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع

0: فاغتصب وإلى ربك فارغب والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم.

ناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا كلا لا تطعه واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر